0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوزف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
3: وهسه بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاعة الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاعة الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاع. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ما طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده لما اخذ التطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيه الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحين لنا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحين لنا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما اقول لنا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى اسلامي، لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي فكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا هذا علينا نحن.

0: تعبانين بجد كده، تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ، والله بدرنا بجد كده يا جماعه، عايزين نرتاح هنا. شعب السودان ده والله تعب يا اخ، بالراحه عليه يا اخ، بالراحه عليه يا اخ. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام عم من دول السودان لين يا له. انا كلنا شعب واحد، لو بقى سافنا، لو بقى القبه، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا احنا لازم نسامح، لازم نسامح.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرامبر لفونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلنا أسني بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوزف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا واس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول،
3: بس ما شغال أبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر واجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلون التأشيرات في نص الليل عشان يفضون، هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب برسوم الماشية وبالاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، تقدر يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5/2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الافريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
10: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
9: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اقتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
12: راديو دبنجا، راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي، كويس؟ بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداولها على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
15: السلام عليكم ورحمة الله.
14: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
15: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفة أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون. خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعدك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
14: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
15: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤية الاصلاح يعني بموجب القرار نفسه يعني. مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن اللجنة لرؤية لاصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل يعني. مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان حاجات الدار أقولها دي يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغي وظائفهم، ودي كانت

عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المرتادبة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر اننا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال

0: خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي هاي تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي، يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004470.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوزف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى. وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا واس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول،
3: بس ما شغال أبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقية، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب برسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، تقدر يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بورت سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: Rádio da Bahia.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما

0: بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أنها تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
0: نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الأشياء الدخيلة، جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن، يعني
0: والله ما بالضرورة
1: لو
0: تحمل،
1: قارناها
0: لكن
1: بالأمس يعني؟
0: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكده. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة، بكل قيمها الإنسانية الجميلة يعني.
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
0: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة يعني. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. نتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذة الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل بيدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا.

0: انا امس ولدي بيقول لي ان احنا تاني ما عندنا مستقبل يا ابويا.
1: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
1: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
1: اتكلمت مع الاطباء النفسيين، ايوه، لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
3: من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرن، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
4: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
3: الحان.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتهرب، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى. وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعد يا زول،
3: وحس بس ماس شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد، بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: الدار أقول لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، ده دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحله جديده مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
3: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب، بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويمدهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلبك ظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
2: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
4: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم قسنا الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد

0: ماذا الرد في عيون رماد؟ ماذا الرد في عيون رماد يا دخري الخيفال العين؟ عليك بنيت آمال وفيك عشم تبقى لي خليل. يا أمل المتكول عليه يا سعد الزهراء سنين، الصوف الكان منقوط بحنك انت غزلت ببيل. انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك، انا بهواك وعمر الهوى ما كاس اعذار او تعليل. انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند، وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل. يا المتوحي جو حنايا الروح ومصام الخاطر، مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل. ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل، طعم النيل ولون النيل وكله أصيل ساقيه النيل. طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل. كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
2: مالك اتأخر بريدك، مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك. ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك؟ يا حبيب حم الرازة ليك اوعى نهون وتجهل. الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مريدك. مالك اتأخر بريدك، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك. مالك اتأخر بريدك، انت عارف كيف بنتعب، انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب. يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج أنفاس شهيدك. مالك اتأخر بريدك، كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك، قلل الشوق من وجيدك. مالك اتأخر بريدك، حياتي مع الجنة.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208

0: صفر صفر صفر أربعة سبعة صفر.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول يعني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض. 10 قتلى بينهم 8 أطفال في قصف بمسيرة تتبع للجيش على طريق أبو زبد الفولة. ارتفاع حصيلة قتلى دار حامد في هجوم للدعم السريع على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا. إدانات واسعة لمقتل عشرات المدنيين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون في شمال كردفان. إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق. ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بورت سودان. مصرع 4 أشخاص في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل. حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق منطقة مدخم بولاية وسط دارفور. حريق ضخم يلتهم سوق منجم الأنصاري في ولاية البحر الأحمر. احتجاجات تنديدا بانقطاع الكهرباء بمنطقة العفاض بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، وحريق يلحق أضرارا ب 58 مخيما بمعسكرات النازحين. الحزب الشيوعي السوداني يدين قمع احتجاجات عبري ويحمل السلطات مسؤولية الانتهاكات ضد المواطنين. الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بتحرك حاسم للحد من انتهاكات الدعم السريع. تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل. لجنة المعلمين تفند أسباب تأجيل الدراسة بالجزيرة وتلوح بالتصعيد. تأجيل انطلاق العام الدراسي في كسل إلى 7 من يونيو بسبب تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة. جعفر المرغني يؤكد دعمه للحوار السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. تحالف تأسيس يتهم قوة عسكرية بتهجير نحو 150 أسرة من البطانة ويحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. حكومة القضارف تنفي تهجير سكان غابتي المخربش وأم دبيب خسريا، وإخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضا تام. السودان يحصل على تمويل ب 83 مليون دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لدعم الزراعة والأمن الغذائي. أزمة جفاف حادة في أجزاء من مشروع الجزيرة قبيل انطلاق العروة الصيفية. الأمن السيبراني منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا سابا يعلن عن إطلاق مبادرة لإجراء 200 عملية عيون مياه بيضاء مجانية في كل من بور سودان وأم درمان. وجمع 70 طنا من النفايات يوميا من مختلف أسواق وأحياء محلية الخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام ومبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعد يا زول،
3: بس بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في الثالث من يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24 ألف فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد حسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقول لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، ده دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5/2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
11: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
10: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
11: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
10: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
11: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور. تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
10: أستاذ حسين الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟

0: والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة الحلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو المغرب الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: ووريكم
1: راديو
2: دبكه الديوان.
3: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة، وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع.
3: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
4: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في إنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات، والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
3: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بار وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
4: نوبة
3: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
4: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة. عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
3: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
4: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
3: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلسي جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
4: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
3: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
4: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
3: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
4: والله ما بالضرورة تحمل،
3: لو قارناها بالأمس يعني
4: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
3: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
4: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
3: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: راديو دبنجا. راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعد يا زول،
3: وحس بس ماس شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القشي يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: الدار أقول لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا وحبيك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي مبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرف الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينه على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. 4، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده.

صحيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية، يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا إخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد، وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف والدرجات المالية وكده. دي من جهة، من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذه الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض اللي بتتم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مش كده وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر او الاختياري، لانه يا اخوان القضيه دي هو ام القضايا، ام القضايا. تعدي على اموال العمال الخاصه دون دراسات اكتواريه معتمده بضرب المنظومه الاستراتيجيه للامن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف الى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني بتتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقرره او المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل في التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص.

0: ابدا تم تناوله. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا منشحد شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعك، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القطاع دارين مطرحة، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
2: شكراً للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلاً زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلاً إحنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلاً دعم محترم جداً من دبنجة مثلاً ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم إحنا نكون مصدر للخبر أو نديهم الحاجة ونعملوا لها تغطية. لكن في حين إنه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحملة ذاته وفي إخراج أدواته مثلاً زي عمل الندوة دي، أو عندنا مواضيع دارين ننشرها للإعلام، نلاقي مشكلة في إنه كيف نحن نمرق الحاجة دي للإعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شابع تلقى مرمي بالحتة، والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل، والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟

0: يعني. المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة، بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح، في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إنه هو لنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة، لا فيه شرطة، لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدولية، لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام ومبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية جوزيف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
3: وهسه بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلتنون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد، بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقول لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، تقدر يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاع. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بلقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ أحمد علي خوجلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
2: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لديه يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو احنا بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للغوة العام لا بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في الغوة العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
2: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغطاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته، انه اذا وضعت الاداره الموظف بين خيارين، المعاش المبكر او الفصل، فان هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحاله دي حاله بتاعت الاكراه المعنوي. النقطه الثانيه من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور، إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة، إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي، يعني ما عدم التحوط للضرر، هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. اسمع علي ما مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زادوا، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن القبة بحل مشكلة ولسه فن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخ، والله فترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب يا أخ. براها عليه يا أخ، براها عليه يا أخ. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخ السلام عين من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، أنا لازم نسامح لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا.

0: بك هداب ننقدي إيه أنت تكيب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
3: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة

0: للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
1: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
0: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقت أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
1: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
3: بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في الثالث من يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24 ألف فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خدمة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار قولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، تقدر يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل، يعني فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بادي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام ومبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
3: بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفه، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه والأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خدمة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتب.

0: المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ، ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83% أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974%، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961% أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان، ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية. وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها. والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعد يا زول،
3: وحس بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 حتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار قولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاف. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجة، بوابتك للسودان.
9: راديو دبنجة، راديو
10: دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضة كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
0: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية

0: وجرحت ليه خاطر الحبيبة،
1: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة مشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة عددني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق، لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل، مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحتة من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ، تعالي ما ودرت ريحة البيوت الناشفة ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس، ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس، من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر، بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر. جرحت ليه خاطرا
0: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء يتكلم، قسنا الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوج وما راقبنا عزول، كنا اثنين تالتنا النيل ادعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل، ويوم لوح بقميصك

0: نفتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل ما تقول عليه يا سعد الدخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
1: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
2: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريد يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك تأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك ما لك تأخر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا أخي كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك تأخر بريدك
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
4: من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحامل دافور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
5: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرن، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
5: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
4: الحان،
6: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافيه ادوات الزراعه، سواء كان الكدنكة والجبراكه او الجلمويه والجرايه او يعني مجموعه هذه المسميات. والزراعه بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياه الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبيه العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعيه، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

0: الدفعات يوميا من مختلف أسواق وأحياء محلية الخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم، إلى لقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026 وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجار. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب إقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبل اليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا واس، بعد ذاك هذول البلد كلها قامت في بعض هذول،
3: بس ما شغالة بل ما فزول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ذا قد تاكله زي القشي يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية وإخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه لأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاعة الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاعة الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد، بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد طوالي، ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السوداني من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاف. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية. ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
5: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
4: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية ودولة الكويت المملكة العربية السعودية سلطنة عمان الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية مصر العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين، ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالمياً بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3 بالعشرة بالمية، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3 بالعشرة بالمية، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4 بالعشرة بالمية أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2 بالعشرة بالمية، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة، 961 بالألف أو 96.1% مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة.

0: على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب إقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: أنا هنا في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول.
3: بس بس ما شغال أبل ما فزول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ذاك تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفه، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه للأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع انه الدوله مهتمه ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهمله تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدوله انها تكون جاده في مخاطبه مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهيه، هي مطالب للحياه الكريمه، الحياه العاديه بالنسبه للمعلم واسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرست التنون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، ده دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد طوالي، ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا. وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الامراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الامراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الامراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الاشحال المائي الحاد او الكوليرا، وده من الامراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الامراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما أن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاري، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو، يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو، يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده. نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحموا، يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعة الإنسان ممكن يلوث الموية دي، والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمت واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر فيه. ده برضو بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان. وبرضو المويه نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري او من المواسير مثلا المدن نتأكد برضو ان الصهريج ده في حتة حامنة ومويه بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة. ودي مسؤولية وزارة الصحة او ناس المويه وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا المويه. دين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اسنان احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره ان نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان الباغات دي نظيفه. تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكون موية الفنطاز يقوم بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن المعسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمعسورة تكون بعيد من المعسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتالي مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين نكلم ناس المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل امراض مويه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وغسل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين أن احنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البريد يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي احنا بنشرب فيها الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل الموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة بيدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع علي مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزادوا مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه رقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. الله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحب المناسب تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخي والله. في ترنا بجد كده يا جماعة، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة له يا أخي، راحة له يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبروا
3: يا موصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني. راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا.

0: كانت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية جوزيف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: أنا في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
3: بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ذا قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في الثالث من يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24 ألف فدان والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص
5: في كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعة رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار قولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحة التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر انه الاعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الاعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الاعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثه اللي حلت على السودان دي كارثه عظيمه كبيره جدا جدا، محتاجه لفرق متخصصه في حاجات كثير. يعني واحده من الحاجات اللي انصدمت بها انا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة، يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسا، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: كلكم خلي بالكم.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السافنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني ما يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي ما مريحين لنا ولا ناس الكهرباء زاد مريحين لنا. علي الديني ما عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابن بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه رقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن للجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخ والله في ترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخ. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى أنا لازم نسامح، لازم نسامح.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
4: راديو دبنجا دبلوة قرنبل الأدمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصني بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني. راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
1: راديو دبنجا
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
7: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
8: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرا
7: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
9: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء اتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الزهراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
7: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
10: مالك أخر بريدك مالك أخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك اتأخر بريد. انت عارف كيف بنتعب، انت عارف كيف بنتعب وكيف باشواقك بنطهر. يا اخي هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، مالك اتأخر بريدك. كنا نزعت بوصالك في البقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك قلبي جيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك، قلل الشوق من وجيدك، ما لك أكثر قريبة حياتي مع الجنة.
7: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما في ايدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصه كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
7: رسل لنا قصيدتك مكتوبه او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة، وأضاف

0: في هذا الخصوص؟
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك سمام ومبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية جوزيف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة الميلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: أنا هنا في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول،
3: بس ماس شغال قبل ما فزول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ذاك تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دابنغا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دابنغا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه ولأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب برسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف واصلاح الخدمه المدنيه. طيب عشان تكون الصوره واضحه للناس، قرار الوزاره ده بتشكيل اللجنه صدر في 16 ابريل الماضي، لكن ما تم الاعلان عنه الا قبل يومين بشكل انه تم تسريبه يعني للاعلام في 16/17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنه اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل يعني، لا محل له أصلا يعني، لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني، والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. 4، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب يعني. قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي الناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني، قصة الورق والملفات دي يعني. في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني، ما متوفر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي في الحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي أصلا معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المخترع ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل، فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة.
4: بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: راديو دبنجا راديو
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبض كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
8: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك قيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح، ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق رمياني حد القرية فوق الياني زي قهوة دجا. ما هدي الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة عددني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجعل الرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حضن الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحدة من الأرض طرقة مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وش نقدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرا.
7: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر.
9: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوش وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت آمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل، طعم النيل ولون النيل، وكل أصيل أبوه النيل. كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
7: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته، نتابع.
10: مالك أخر بريدة، مالك أخر بريدة، ونحن منتظرين جديدة. ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدة؟ يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهد. الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك. مالك تأخر بريدك، وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ الأيام لو تحلو دونك كنا متوقع نعيدك. مالك تأخر بريدك، انت عارف كيف بنتعب، انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطهر. يا اخي هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك. ما لقيت اكثر بريدك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك. ما لقيت اكثر بريدك، حياتي
7: معزنة. وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة

0: استراتيجية معادية في سماع مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
1: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول،
2: بس ما شغالة بل ما في زول يطفي ولا يعمل.
1: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ذاك تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دابنغا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دابنغا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
3: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
4: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه للأمور.
0: من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه، أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
5: المشيت فرستتنون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون، هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها، قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى، تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
6: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، ده دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد طوالي، ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى
7: راديو دبنجا. راديو
8: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسه بحثيه جديده عن واقع الفجوه الجندريه في السودان، الذي جاء في المرتبه قبل الاخيره عالميا ضمن تقرير الفجوه الجندريه لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا اخوي، مالك العمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. اذا الحادث استمرت اكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاقم. يا اخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازعين. الله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: انت نمت ولا شنو يا اخي؟
1: يا اخي انا نمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كبتين، تعبان يا اخي من المشي كده الصباح. احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية جوزيف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبة

0: المطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامية الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصار الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
1: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
2: وهسه بس ما شغال هبل ما فزول يطفي ولا يعمل.
1: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دابنغا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دابنغا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
3: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24 ألف فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دابنغا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
4: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته، قال سامي الباقر لراديو دابنغا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء، اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاعة الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه، أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاعة الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
5: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها، قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى، تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
6: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد طوالي، ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا. وإنتوا كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاع. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل انه تم تسريبه يعني للاعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس. بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
9: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
10: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده انه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لانه المعروف انه هناك مؤسسات كبيرة واكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها انه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
9: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
10: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد على صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوال برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن على اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. ما في علاقة بين الحاجتين ديل يعني. مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة. حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا إخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم، ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا يعني، لأنه ده دليل قاطع أمام الغطاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين يعني، الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
9: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
12: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
11: نعم،
12: فربنا يوفقكم.
11: اللهم أمين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة إنها تستقبل عدد كبير من الناس أو ما موجودة أصلا ذاته. فشنو من الأمراض الممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
12: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
11: نعم.
12: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
11: غير مسبوقة. أيوة،
12: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي هي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بتزيد من انتشار الأمراض وبتزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
11: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين طيب المواطنين بيتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
12: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
11: الإمكانيات، أيوة،
12: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة تانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز، اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديزيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديزيز للسكري والضغط لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن دي حتكون كبيره جدا جدا في هذه الفتره بتاعت الخريف.
11: نعم. طيب بروفيسور ابراهيم احمد حسن، يعني معلش اقاطعك لكن نرجع شويه للحاجات اللي بتجيب المويه الملوثه اللي هي الدسنتاريا والكوليرا الاهالي بيسموا الحاجات دي كلها، اول الحكومه زمان كانت بتلجا انها تسميها اسهالات مائيه. ف يعني عشان ما تصير الرعب كده انه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوث ولا موية ملوثة؟ إذا جاته حاجة ممكن يعمل شنو؟
12: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها ليك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه، المياه لازم تكون مغلية وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، أنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة، فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة، فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
11: نعم.
12: انا هسه بتكلم مع اهلنا والصغان اللي في القضارف وفي سنار وفي ناي ان يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
11: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده. أنا شايف هنا هسه الناس لما نيجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي، فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
12: طبعا انت عن طارد الباعود، وطارد الباعود السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم، لكن وين هسه؟ وين يعني
11: الباعود يعني صار ما ينفع المسيح ما ينفع معه؟
12: لا لا لا ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين، ما في يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعود، والطارد الباعود ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع الباعود من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك، لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة يعني.
11: مشكلة كبيرة. طيب بروف يعني
12: بيقول إنه المشكلة الكبيرة هي للأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغايمة دي.
11: نعم مؤكد
12: دي
11: طبعا
12: المشكلة.
11: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع الناس، الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد، حتدخل معينات طبية ومعينات
12: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
11: نعم،
12: ولو مدخرين يعني.
11: طيب يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
12: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لانه شخص تنصح تقول له التغذيه الجيده ولا تنصح تقول له، لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجا، هاي ظروف رديئه جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجه، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني اسره من 30 واحد بيحكوا لي مبارح، قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفر تيل وجبة. فيعني حاجة صعبة،
11: الذي حالة صعبة. بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الغازات، عشان
12: مرض التقاوم لازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
11: اللهم امين، اللهم امين.
12: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
11: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
12: ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم اي وقت.
11: الله يخليك. الله يخليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لا أخوك صغير كما تنازل ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدك وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدك إلي طوالة تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا، يعني في المنامة كباجي اتفق معانا الكلام حق المنامة اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة

0: الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة، والآن في السجون ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو تبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة عطبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبر رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريدم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
5: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
6: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة تحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر 1 وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر 1. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
8: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
12: السلام عليكم ورحمة الله.
11: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
12: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية، إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني في النقطة الستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
11: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
12: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن اللجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محدده كالغاء الوحده الاداريه بالكامل. المهم على الحكومه انها بتقدم، الحكومه بتقدم دراسه هيكليه واقتصاديه حقيقيه يعني بتثبت الانتفاع الحاجه للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بالغاء الوظيفه في نظام الانغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لالغاء الوظيفه كان بيعني الغاء شاغل الوظيفه، ما الغاء الوظيفه، الغاء شاغل الوظيفه، لانه بعد شويه مده ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد واحيان باعداد اكبر من الذين يعني الغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه، من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
11: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنجة الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
9: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتفويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اقتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بدتر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوح أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل له أخوك صغير كمثل نازل له؟ مثل قاصر له؟ ها؟ من الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق إلي طوالي تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق ديغزو ويشرط وديغزو يشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معنا، الكلام حق المنامة اتفق معنا، الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو دابنغا أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل.

0: عنده وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
1: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبر رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص
2: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
1: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
1: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا
4: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
1: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا
5: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجئ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
1: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساعي إنهاء الحرب، وأضاف لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
6: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب، ولا مقتنع بالحريات، ولا مقتنع بالثورة، ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف:
7: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
1: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
5: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو.
6: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
9: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
8: السلطات الأمنية في عبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
0: في آخر تنكر هائم في الفاشر، تنكر منظمة تباشير بتوزع المويه.
8: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
7: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
8: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
10: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة.
2: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقف وقفة جسورة من أجل الحقوق.
8: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
1: دبنغا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الثالث من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنغا إلى ثلاثة من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
9: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان، وللأسف الدول الصديقة والرعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع، سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
8: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
6: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر، أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جات بشعارات جديدة وجات بتصور جديد لحكم السودان، جات بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول هي خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان، ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. إحنا ماشيين في هذا الأمر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني إحجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
8: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
5: نحن بنعتقد انه ايقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا انه يتم على 3 مسارات: مسار انساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل انه وفقا لمخرجات بيان الرباعي الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على اسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعمليه سياسيه مملوكه للسودانيين يتم تحت رعايه الخماسيه، طيب اللي هي الامم المتحده والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والايجاد والجامعه العربيه. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فتره وتقبل انها عشان نبدا حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد أن نقطة البداية أنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة، لن نسهى في هذا الاتجاه. شكرا.
8: منذ 2 شهر والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
0: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التخوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر، تنكر منظمة الطباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق الصراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب يعني. لذلك أنا ما داير أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه، هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيع ماشين وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
8: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
10: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعناوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية، دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماماً جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
8: وتحدث لدبنجا كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
2: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
8: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
11: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناها أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه فيه حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خلطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إنه رجوعه للسودان هيعرض لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته، وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت تسرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل، يعني سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منو، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت أنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه أنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، وده شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لاحتمال وجود شروط إضافية، ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الغرامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والغرامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الغامة ألف وباء، وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي. يعني سواء أنت تحصلت على الغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه. يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة،
7: يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو لندن. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانوني وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير. يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون، يعني بيطوعوا النص، يمكن يكون أكيد طبعا حيكون لصالح الدولة يعني. وبرضه مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح. يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب، والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان. عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، فرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها. يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى إنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
8: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معانا الكلام، قال منامة اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني لشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنجا أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:

0: وانا بقول انه لو اصلا في تهمه بتاع التخوين للباشمهندس ايوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الامنيه والجهات الادليه الموجوده في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصه والجهات الادليه بمدينه ادبره في الشروق باطلاق سراح الباشمهندس ايوب.
1: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص
2: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
1: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة تأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج هتعرضها في الأيام المقبلة.
1: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا
4: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
1: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
5: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجئ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة تحصل لصالح منه.
1: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة. وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
7: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن ياخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
1: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج. وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية، وأجازت الوزارة خطة لمجابهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
8: أظن أنك ربنا شايفين الله هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
9: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لي لسه ما جي، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
8: الله كريم علينا، وصل ما نمر مولي سوى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. هاي هاي بسم الله يا أخوي مالك؟ الحمى طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها؟ أنت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: أنا سرحت سرحت وقلبي وجعني وأنا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة، ألاقي أصحابي أقول له شنو؟ أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، تصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
3: من دارفور، ألحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: ألحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرن، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني.

0: ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور
2: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ألحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم كده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
3: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه البتاعات تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو المسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية.
4: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتى كده بسموها فضاية فرعون.
3: نعم،
4: ده في شكل يعني حتى كده الناس بيجوا بيلعبوا فيها.
3: نعم، المدزات.
4: ده المدزات صح؟
3: ده المدزات.
4: بسموها فضاية فرعون وكده، وده ده نعم. يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
3: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. وهم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبعت أو انتقلت أبو أسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيب وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاية فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيبة الإثنية الموجودة من عرب، من زرقاء، من رحاء، من رحالة سيارين، من تقريب، من ضيوف، من بتاع. برات الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاعنا الفلان. المدي أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدي، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجوات اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بيتم حجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام، تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
4: دي كلها. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
3: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، بتحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا، وخاصة زي رقصة الفرنجبية، هي رقصات، وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشارد، ويلف في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والترقان، فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح، مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع، في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبجزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبجزة وهكذا. الله.
4: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي. دارفور عرفت الزفة، والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي، يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة كسفروك.
3: نعم، وزفة سبدو.
4: نعم، لكن في التاريخ، في التاريخ زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ، في تاريخنا الجمع القديم، زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
3: نعم.
4: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا أنه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ثناي، وعنده
3: نعم.
4: الزفة بتاعت المولد النبوي.
3: نعم نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
3: نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت النصر.
3: بالضبط.
4: وكده. فهل هذه الزفات هي أصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي أشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
3: هو اصلا الزفه هو في مجمل في الاساس الزفه هو مؤتمر عام، والزفه مؤتمر عام لإيسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفه يلتقي ياتي كل القبائل والادارات الاهليه وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا الى المنطقه المعنيه بتراثهم وثقافتهم، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب القامة بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي، الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواثيق، من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا، في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدار.
4: سيد إبراهيم، طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار.
3: نعم.
4: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة ونعم. هل أستاذ إبراهيم ديل ما هم ديل لما بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان يعني؟
3: نعم أه. السلطان كان يشجع الدراما, السلطان كان يشجع الدراما بي وخاصة في مجتهدين المحافل وحتى لما داير القائد رمضان برا وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في لمعركة سيلة كان العمل عندهم جزء من الزفة جزء من الدراما يعني جزء من المسرح, كان فيها تغني وفيها رقصات فيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي ذاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور
4: يعني بدون مقاطعة لحديثك أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر. نعم. والأمير حسين رمضان حكى لي قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده فقال لي في القصر هناك قال لي اليوم الماشين قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة.
3: نعم.
4: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل.
3: نعم.
4: وفرشوا فيه سجادة عجمية. نعم. قال لي جابوا أبوي بعد ذاك وحننوه وربطوا له ولا
3: الحريرة
4: وكده
3: وربطوا الحلال في راسه.
4: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كلا الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم
3: وخاصة والآن هو ده يمثل دور هو ماشي عريس شهيد الجنة.
4: نعم.
3: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره هي لم تكن حديثة بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيدنار في الحروبات يعني ليس رمضان برا أول من جرتك وهكذا ولكن عادة درجة العادة أن القائد والذي يعني هم النصر هي الشهادة كان هذا هو الشعار بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير.
4: أستاذ إبراهيم أنا يعني اطلعت في تجهيز الأذهان لمعرفة بلاد
3: بلاد العرب والسودان
4: ابن عمر ذكر أنه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوهم بعض الحاكورة بدوهم مساحة مخصصة يسموها فضايا.
3: نعم
4: يسموها فضايا ودي خاصة بزعيم العشيرة
3: وناسه والاستعراض
4: نعم فهل ده يعني اعتراف انه يعني في كل الحواكير دي في مسارح إبراهيم
3: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد ومش كل الحواكير بس كل القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين وبحددوا الميدا وين
4: فضايا فرعون وين
3: أيوة صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها دي مسائل أساس الخلوة فيها جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجو وافدين من بعيد لأنه النار ده بيجيب الناس كل رأس القرية بيجوا بصحانتهم خاصة العشاء كل ذول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا بتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبلوا الضيف الجايهم وهكذا وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشي مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر الخيول سباق الحجن وغيرها لأنه هي نوع من دراما البتاعة الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا تمارس في هذه الساحة.
4: أستاذ إبراهيم فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان.
3: نعم.
4: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان.
3: نعم.
4: قالوا البصات في مجلس السلطان.
3: نعم.
4: البصات يعني الناس المبدعين الناس
3: نسميهم
4: ناس الفكاهة والدراما ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده. قال البصات.
3: نعم.
4: في مجلس السلطان.
3: نعم.
4: وطوالي دي بجرنا لكلمة الفاشر ذاته الفاشر.
3: نعم.
4: ذات المدلول اللغوي لها ذات
3: فشر محل الفشر.
4: أها.
3: محل الجاه مجلس السلطان وهي كلمة سوداناوية أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر والفشر هو الجاه ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان لأنه لما الواحد يتخاصم مع أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل وأخذت هي الصوت والمدينة لأنها كانت عاصي آخر العواصم
4: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر قصر السلطان عندنا قاعد فوق.
3: نعم.
4: القصر فوق.
3: نعم.
4: وبعدين مطل على البحر مطل على الوادي على تندلتي ذات وكده وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله
3: ايوه اللي هو القاضي أطرش.
4: نعم قاضي أطرش
3: ايوه
4: وسيد ابراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته يعني انت في حالة انك تكون مظلوم برضو لابد انك تمثل.
3: نعم.
4: لابد انك انه يكون عندك اداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك يعني
3: تأكيد. أه. تأكيد تأكيد يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة هذه الجلسة في حد ذاتها بر العطف والحنان وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد ما يستدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان ومجي السلطان بيجي حابي على يعني الناس بتذكروا انه لما زول يجي حابي على كرعين ولا يطلع نعاله ده نوع من الاستعباد والدونية لا لا لا هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين لانه هو عنده قضية مظلوم ولانه استرفاع بحقه فالفهم ذاته لابد يكون كده
4: لكن برضه يرتبط بالاداء الدرامي.
3: نعم اداء درامي كبير جدا وبعدين مش كده وبس يعني حتى عازف النقاره ده لما بدق النقاره ودق النحاس يعني هو بادي دراد اداء درامي يعني شوف دقه النقاره دين دين هو لما لو لاحظته وعديته نظره تحسه كانه هو الحصان ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز يعني مستعد للقفز وللجري لذلك تلقى الزول ده يدق بنقارته دي هنا ونط بهنا ويعمل هي أداء درامي كامل.
4: أستاذ إبراهيم نحن كذا ندخل في الفترة بعد السلطان علي دينار خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر وبعد استشهاد السلطان علي دينار ودخول الإنجليز للفاشر.
3: نعم.
4: الإنجليز لما دخلوا الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني كذا.
3: نعم.
4: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي
3: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه وكان في أشكال جودة إذا كان قلنا زفت سدو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من خاصة الناس أبو القاسم وحاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا وكان بيجوا بأسور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل الآن تحول إلى مجمع الثقافة في مسرح كان قديم يدور بورا في فترة ديك وهو الآن بيجي زي مخزن أيضا المدرسة بتاعت الفتح يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا، وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا، فيه برزوا فيه أخواننا النص مصري وأمثاله كتار من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية، وحتى الفنان مكي سنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة حياة التربية، مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية. المسرح لم ينقطع من أهل
4: الدرامية. إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
3: نعم.
4: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً تأسست بجهد ذاتي وكده
3: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة.
4: وظهر فيها المسرح ك
3: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم تأسيس طوالب المدرسة طوالب ومسرح.
4: طب استاذ إبراهيم نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكذا شهدت نهضة في المسرح، يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو
3: مسرح
4: الجيش
3: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلام علامات والحمد.
4: نعم. ودي من المسارح العمل طلعت فريد.
3: نعم. الله يشكره بالخير يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى تابع للجيش بوطنية، وكذلك المباني الآن برضو بقى تابع للنيابة ووطن.
2: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد وكتر خيرك، ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه. المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذاك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية، يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن تبقى يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى السقوط التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللسة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللسة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. سرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرفوا الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيستيرون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
1: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتة بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية.

0: الأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا ومعلمو كسلة، يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمة بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كوبون لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كوبون يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل له أخوك صغير كمثل نازل له؟ مثل قاصر له؟ من الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو بانسلين؟ وينو بانسلين الحكمة؟ وينو بانسلين الإسلام؟ وينو بانسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو؟ القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معانا الكلام، قال منامة اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني لشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنجا أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباش مهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروق بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلد.

0: العلاقات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص
1: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة تأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص
2: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج هتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا
3: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية. وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا
4: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحديث بتحصل لصالح منه.
0: وفي سياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب، وأضاف لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
5: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف:
6: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن ياخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجابهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
7: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو والتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحل السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. و يعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراقي، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحنوا بيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحنوا بيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لانها كانت ما موجوده، طرق المكافحه وخطورتها على الانسان، وهل هي معديه، وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، ممكن تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لك.
4: قل لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين إيمان أن يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع علي ما مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزادة مريحيننا. علي الدين إيمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة، ولا السابن بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي، لو بقى اسلامي، لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ هنصف لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين والله. مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر السودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كل للجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. أنا حابب الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخي والله بترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة، لو بقى الرقبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلنا أسني بك هدابنا نقدي أين تتك أبدا أسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 19 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا ومعلمو كسلة يعلنون

0: من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمة بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كوبونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كوبونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل له أخوك صغير كمثل نازل له؟ مثل قاصر له؟ ها؟ من الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو بنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق إلي طوالي تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق ديغزو ويشرط وديغزو ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنجا أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات

0: ولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبر رئيس لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس لأربع سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
1: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة تأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث، قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنغا:
3: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية. وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنغا:
4: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة من النيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر خمسة بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
6: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك، راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوبت الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: الشباب.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
2: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قاعدين نقري الشفع عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب هتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايب تحريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
2: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
2: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
3: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذه على القضايا التي تشغل الراي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الاحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 60% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف، وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها خرج السيد رئيس الوزراء الترك من إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداولها على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبك أستاذ محمد علي خوجلي.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
6: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
0: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها لا قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعدك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
6: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
0: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوال برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية. ما في علاقة بين الحاجتين ديل، يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقليل اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولة دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين إخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر دائم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن هندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالالاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف الى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم. وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023 على العموم. يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا. ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة أموال خاصة بالعمال هي آية تحت أمانة الدولة لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني وعيب قانوني جسيم في الحقيقة. بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
6: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: راديو دبنجة راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العالم.

0: بفي شنو؟ صبر ما في، ما تنازل له اخوك صغيرك، ما تنازل له، ما تلقاصر له، ها؟ من الجورات من العورات، الجرح ومنفدق، وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمه؟ وينو بنسلين الاسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمه الطيبه وينو؟ الجرح انفدق اللي طوال تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرطوا تغزوا ويشرط.
1: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان، واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش، وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
1: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنق الطوباية قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
1: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو وتبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
1: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور، وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
1: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف.

0: محلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح خورشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث، قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
2: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
3: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
5: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس بنفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسة كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجابهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دافنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
3: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي وتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين وتأجل برضو.
4: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
7: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
6: السلطات الأمنية في عبر تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
8: في آخر تنكر هانج الفاسر، تنكر منظمة تباشير بتوزع الموية.
6: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
5: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
6: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
9: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوق أو يترك المهنة.
10: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
6: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
11: دبنجة، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجا إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
7: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان وللأسف الدول الصديقة والراعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها، ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية، وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
6: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
4: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات عبر هذا هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول ديل خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان. ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. إحنا ماشيين في هذا الأمر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني إحجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، إحنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
6: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
3: نحن بنعتقد أنه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا أنه يتم على 3 مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل أنه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة، لن نسهى في هذا الاتجاه. شكرا.
6: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
8: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة تباشير، اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التخوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة تباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة طباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر تنكر منظمة طباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة عطبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والي شمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب يعني. لذلك أنا ما دار أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن، ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
6: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
12: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات، من الحرب وحتى الآن الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية. دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
6: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
10: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مقهورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
6: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجة استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
13: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناها إن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه فيه حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرضه لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت سرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده
5: ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل يعني، سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت إنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه إنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لإحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الغرامة ألف يدي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والغرامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي. يعني سواء أنت تحصلت على الغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيب لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه. يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو الناعي. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهاية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانون وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير. يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون يعني بيطوع النص، يمكن يكون أكيد طبعا حيكون لصالح الدولة يعني. وبرضو مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح. يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسة كله. باختصار انا داير اقول القرارات الجديده ما مستهدفه السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الاجراءات ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان، عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إن السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، وفرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، أعرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في في في صياغتها، يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوع 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية

0: وإيقاف القتال، وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل أخوك صغير كمثل نازل لي؟ مطل قاصر لي؟ ها؟ من الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق إلي طوالي تدخل سكاكينكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرطوا تغزوا ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان، واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش، وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنقل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو تبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور، وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق

0: توجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
2: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
3: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر 1 وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر 1. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة، مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
5: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسة كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

معظم كيف تلقى الحق في يوم معظم إن من يقتل نفسا قتل الناس جميعا إن من يقتل نفسا قتل الناس جميعا.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دابنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا، ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة، نسب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، بتجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، أم أم يعني أم حقيقة أم يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة بتحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكاري، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: بنات جابن جواب قبول له الرضا، البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.

ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عبد الرحيم دقلو كباشي تنصل عن اتفاق المنامة بضغط من الإسلاميين. قائد ساند الدعم السريع ينفي ارتكاب انتهاكات ممنهجة في الفاشر ويكشف عن رفض الحركات المسلحة للهدنة قبيل سقوط المدينة. القوات المسلحة تعلن تدمير الدفاعات المتقدمة في الكرمك وتقول أن السيطرة على المدينة باتت وشيكة. قوات الدعم السريع تكشف عن تشكيل لجنة لتخصي الحقائق في أحداث غرب بارا وتتهم الجيش والاستخبارات. الحركة الشعبية تكشف عن عودة الهدوء إلى كاودا واستئناف العمل بالسوق الكبير بعد أعمال عنف ونزوح. حميتي يعلن تشكيل مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس. قوى سياسية عديدة تهدد بالانسحاب من الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني في أديس أبابا المقرر عقده في الثالث من شهر يونيو. مرصد مشات يكشف عن مصرع وفقدان 8421 سودانيا على طريق الهجرة منذ اندلاع الحرب. لجنة المعلمين في ولاية البحر الأحمر تعلن تضامنها مع جميع المعلمين والمعلمات المضربين في جميع ولايات السودان. لجنة معلمي كسلة تعلن الإضراب ابتداء من الأحد المقبل مع بداية العام الدراسي للمطالبة بتحسين الأجور. نزوح أكثر من 2200 فردا من كادوغلي والدلنج بجنوب كردفان في الفترة من الخميس إلى السبت. منظمة الهجرة تكشف عن نزوح 160 فردا من غرية المرة بغرب بارا يوم الخميس. نزوح 350 فردا من منطقة كابونغ بجنوب دارفور بسبب الصراعات القبلية يوم السبت. غرفة الطوارئ معسكر أبو شوك تعرب عن أسفها عزاء اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني. حريق في وحدة فتاح الإدارية بمحلية اللعيت ولاية شمال دارفور أمس يتسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات. غرفة الطوارئ الطويلة تكشف عن توقف المطبخ الجماعي المخصص لإطعام النازحين بعد شهر على انطلاقه. ثلاثة تقارير أممية تحذر من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات. وزارة الصحة الاتحادية تعلن بدء تنفيذ إجراءات وقائية في نقاط العبور بالسودان بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس أبولا في دول مجاورة. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن تسجيل 308 حالة بالكوليرا في غرب كردفان، منها 77 وفاة حتى 27 من شهر 5 المنصرم. وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر تحذر من الإصابة بضربات الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأخيرا مستمعينا الكرام، شكاوى من تلف التمور في الشمالية بسبب العطش جراء انقطاع الكهرباء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاء بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لأخوك صغير كما تنازل لي؟ ما تلقاصر لي؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو؟ القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرطوا تغزوا ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين، بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض

0: المدينة مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة، والآن في السجون ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو تبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح خورشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني

0: السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
1: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
2: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر 1 وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر 1. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
4: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
2: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو.
3: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
1: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
5: السلطات الأمنية في عبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
6: في آخر تنكر هائم في الفاسر، تنكر منظمة التباشير بتوزع المويه.
5: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
4: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
5: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
7: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة.
8: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيف وقفة جسورة من أجل الحقوق.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجة، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجة إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
1: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان، وللأسف الدول الصديقة والراعية للميليشيا هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب. وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية وربما بسبب اجتياح بعض المناطق وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
5: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
3: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول هي خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان، ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. إحنا ماشيين في هذا الأمر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني إحجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، إحنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
5: ونختتب الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
2: نحن بنعتقد أنه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا أنه يتم على ثلاثة مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل أنه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وتقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك ثلاثة وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من الثلاثة وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة لن نسهف في هذا الاتجاه. شكرا.
5: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
6: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة تباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التقوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة تباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. زلة منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر. وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر تنكر منظمة الطباشير بتوزع المويه، والزمن ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب. يعني لذلك أنا ما دار أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه هيوريك أيوب منه، يعني وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
5: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
7: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتوائه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعناوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد العملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية، دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث
10: للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع أن الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة أنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
5: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
8: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق، وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
5: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
11: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه فيه حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرض لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت تسرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من قبل يعني، سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت أنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه أنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، وده شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات
4: وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لاحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الأغام والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دار أفرز بين حاجتين، في الإغامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والإغامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعوها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الإغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي، يعني سواء أنت تحصلت على الإغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه، يعني أنت ممكن تلم شم ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو لنا. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانوني وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير، يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون، يعني بيطوعوا النص، يمكن يكون أكيد طبعا حيكون لصالح الدولة يعني. وبرضه مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح، يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية، يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان، عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، وفرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها، يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر
11: تفهم الحصل شنو.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجه برضو الضروريه انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوع 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكو فوق وتغزو فوق تغزو ويشرط وتغزو ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي،